0: إذاعة الفاتيكان ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: وصل البابا لاون 14 صباح اليوم السبت إلى بلدة أتشيرا بمحافظة نابولي، حيث كانت في استقباله شخصيات كنسية ومدنية يتقدمها أسقف الأبرشية المطران أنطونيو دي دونا ورئيس إقليم كامبانيا روبرتو فيكو. بعد مراسم الاستقبال الرسمي توجه الموكب البابوي إلى كاتدرائية القديسة مريم العذراء، حيث كان ينتظر البابا أساقفة كامبانيا وعدد كبير من الكهنة والرهبان والرهبات، بالإضافة إلى عائلات ضحايا التلوث البيئي. وجه لاون 14 للحاضرين كلمة قال فيها: أشكر الرب لأنه أتاح لي أن ألتقي بكم عائدا إلى كامبانيا بعد أيام قليلة من زيارتي إلى مزار بومبي ومدينة نابولي. أنتم تعلمون أن البابا فرانسيس كان قد رغب في المجيء إلى هنا، إلى ما أصبح يعرف بحزن باسم أرض الحرائق، لكن ذلك لم يكن ممكنا له، واليوم نريد أن نحقق رغبته هذه، معترفين بالعطية العظيمة التي مثلتها الرسالة العامة كن مسبحا بالنسبة لكنيسة هذه الأرض. إن صرخة الخليقة والفقراء بينكم قد سمعت هنا بصورة أكثر مأساوية، إنها صرخة تطالب بالارتداد. لقد جئت أولا لأجمع دموع الذين فقدوا أحباءهم، قال البابا، الذين قتلوا بسبب التلوث البيئي الذي تسببت به أشخاص ومنظمات بلا ضمير استطاعوا لفترة طويلة جدا أن يعملوا بلا عقاب، لكنني هنا أيضا لأشكر الذين واجهوا الشر بالخير، ولسيما كنيسة عرفت كيف تتحلى بجرأة التنديد والنبوة لكي تجمع الشعب في الرجاء. وإذ أعلم أنني أزوركم عشية عيد العنصرة، بحثت في الكتاب المقدس عن صفحة تستطيع أن تفسر وتلهم مسيرتكم، فوجدتها في رؤية عظيمة للنبي حزقيال الذي حمله الرب ليعيش خبرة كان ينبغي أن تصبح لشعب المنفى رسالة قوية عن القيامة. يروي حزقيال قائلا: كانت يد الرب علي فأخرجني الرب بالروح وأنزلني في وسط البقعة وكانت ملآنة عظاما، وأمرني أن أمر عليها ومن حولها، وإذا بها كثيرة جدا على وجه البقعة وإذا هي يابسة جدا. تابع البابا يقول: لقد وضع الله الرجل والمرأة في جنة لكي يفلحاها ويحفظاها، كان كل شيء حياة وجمالا وخصبا، وكانت هذه الأرض قديما تسمى أيضا كامبانيا السعيدة لأنها كانت قادرة على أن تسحر بخصوبتها ومنتجاتها وثقافتها كأنها نشيد للحياة. مع ذلك ها هو الموت، موت الأرض والإنسان، يمكننا أن نتقمص ذهول النبي أمام ذلك الامتداد في العظام اليابسة. إننا نتألم بسبب الدمار الذي أفسد نظاما بيئيا رائعا وأماكن وتواريخ وذكريات، وأمام هذا الواقع يمكن أن يكون هناك موقفان: اللامبالاة أو المسؤولية. وأنتم قد اخترتم المسؤولية، وبمعونة الله بدأتم مسيرة التزام وبحث عن العدالة. مضى البابا إلى القول: يطرح الرب على حزقيال سؤالا: يا ابن الإنسان، أتحيا هذه العظام؟ فقلت: أيها السيد الرب، أنت تعلم. أيها الأحباء، ها إن الله يضع أمامنا أسئلة جديدة توسع آفاقنا. إنه يعلم أن لدينا قلبا يبحث عن الحياة ويتوق إلى الأبدية، لكنه كثيرا ما يؤجلها بسهولة إلى زمن غير محدد وبعيد، إلى عالم آخر لم يأتي بعد. أما حزقيال فعليه أن يخدم شعبه، الشعب الموجود في الوضع الذي هو فيه، وكذلك فإن لكنائسنا رسالة أن تجعل كلمة الله تسمع هنا واليوم، هذه الكلمة

0: تسألنا إن كنا نؤمن بإمكانياتها هي نفسها، إنها كلمة حياة. وإذا كنا نلتقي اليوم نجيب: يا رب، يبدو أن الموت حاضر في كل مكان، ويبدو أن الظلم قد انتصر، وأن الإجرام والفساد واللامبالاة ما زالت تقتل، وأن الخير يبدو يابسا. ولكن إذا كنت تسألنا: أتحيا هذه العظام؟ فإننا نؤمن ونقول: أيها سيد الرب، أنت تعلم، أنت تعلم أننا نستطيع أن ننهض، لأنك أنت نفسك تمسك بأيدينا. أنت تعلم أن صحراءنا يمكن أن تزهر، أنت تعلم كيف تحول الحداد إلى فرح. تابع البابا يقول إن كل هذا أمر ملموس جدا، إنه وعد بدأ يتحقق بالفعل. لقد أعلن البابا فرانسيس في الرسالة العامة كن مسبحا، وبينما كان يندد بمنظومة الموت، أعلن بوضوح عن البزوغ الصامت للحياة الجديدة. وبعد أن عدد أوضاعا بدأ فيها الناس بالفعل ينطلقون معا ويمنحون العدالة الاجتماعية والبيئة شكلا جديدا، كتب يقول إن الإنسانية الأصيلة التي تدعو إلى توليفة جديدة تبدو وكأنها تسكن وسط الحضارة التكنولوجية بطريقة تكاد لا تدرك. أيها الأحباء، مضى البابا لون الرابع عشر يقول: كونوا شهودا لهذه المقاومة العنيدة التي تتحول إلى ولادة جديدة هناك، حيث يضيء الإنجيل الحياة ويحولها. هذا ما علمنا إياه المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني، ولاسيما من خلال الدستور الرعوي فرح ورجاء. إن الرب يطرح علينا أسئلة جديدة حول كيفية العيش في أحيائنا، وحول الاستعداد للعمل معا بين الأشخاص والمؤسسات، وحول شغفنا التربوي والأمانة في العمل، والتوزيع العادل للسلطة والثروات، واحترام الأشخاص وجميع المخلوقات. أيمكن لهذه الأراضي أن تحيا من جديد؟ كونوا أنتم الجواب نفسه، جماعة متحدة في الإيمان والالتزام، وعندئذ ستتكاثر الحياة. إن المعجزة التي صنعها الرب مع النبي حزقيال لا تحدث دفعة واحدة، لقد اندهش النبي بالتأكيد مما رأى وسمع، لكن ذلك لم يكن كافيا بعد، فما زال هناك شيء ناقص، وهذا ينطبق علينا نحن أيضا. يجب أن نواصل الثقة، وأن نواصل الإصغاء، وأن نواصل الإيمان أيضا. إن الخيارات التي اتخذتموها، والمسيرة الكنسية التي سرتم فيها، والانطلاقات الصغيرة والكبيرة التي واجهتم بها الألم، ليست كل شيء بعد، فإذا توقفنا عدنا إلى الوراء. مضى لاون الرابع عشر إلى القول: ليمنحكم الروح القدس أن تروا جيشا من السلام يقوم واقفا ويشفي جراح هذه الأرض وجماعاتها. لا نارا تحرق بعد الآن، بل نارا تحيي وتدفئ، نار الروح الذي يشعل قلوب وعقول آلاف وآلاف الرجال والنساء والأطفال والمسنين، ويلهم العناية والتعزية والانتباه والمحبة الحقيقية. وأنتم على وجه الخصوص أيتها العائلات التي أصابها الموت، انجبوا حياة جديدة من خلال نقل ذلك الإحساس بالمسؤولية إلى الأبناء والبنات، إلى الأحفاد والجيران، ذلك الإحساس الذي افتقد مرات كثيرة حتى الآن. دعوا الاستياء يموت، ومارسوا أنتم أولا العدالة التي تطالبون بها، واشهدوا للحياة، وربوا على العناية. وأنتم أيضا أيها الخدام المرسومون والرهبات والرهبان، كونوا أعضاء أحياء في هذا الشعب، أظهروا يوميا سلطان الخدمة، الخدمة التي تتواضع وتقترب، والتي تبادر وتغفر، إذ يجب اقتلاع ثقافة الامتياز والتسلط وعدم المحاسبة، تلك التي ألحقت شرا عظيما بهذه الأرض كما بمناطق كثيرة أخرى من إيطاليا والعالم.
1: في إطار زيارته الرعوية إلى تشيرا في مقاطعة كامبانيا الإيطالية الجنوبية، وعقب لقائه الأساقفة والإكليروس والرهبان والراهبات وبعض عائلات ضحايا التلوث البيئي التي تتعرض إليه منذ سنوات المنطقة التي تعرف باسم تيرا دي فوكي بعد الحرائق. التقى قداسة البابا لون 14 قبل ظهر اليوم السبت 23 من أيار مايو رؤساء بلديات ومؤمني مدن هذه المنطقة وبلداتها. وفي كلمته إليهم أعرب الأب الأقدس عن سعادته لوجوده معهم وزيارته مجددا هذه المقاطعة كامبانيا والتي لا يمكن لأي ظلم أن يمحو جمالها، قال قدسته. وتبع أننا ندرك في الحياة أنه كلما كان الجمال هشا كلما تطلب العناية والمسؤولية، وهذا هو المعنى الحقيقي لوجوده هنا اليوم في أتشيرا، تثبيت وتشجيع شهقة الكرامة والمسؤولية التي يشعر بها كل قلب نزيه حين تزهر الحياة بينما يهددها الموت فورا. وأكد البابا أن من لديه نعمة الإيمان يعلم أن هذه الشهقة تأتي من الله الخالق الذي يبحث في كل رجل وامرأة عن معاونين في مشاريعه، مشاريع الحياة. ذكر قداسة البابا بعد ذلك بلقائه قبل قليل بعض عائلات ضحايا التلوث الذي جعل هذه المنطقة في العقود الأخيرة تعرف بشكل مؤسف باسم أرض الحرائق. وقال قدسته إن هذا التعبير لا يشكل إنصافاً للخير المتواجد هنا والذي يقاوم، لكنه تعبير ساهم بدون شك في انتشار الوعي بخطورة الإخلال بالأمانة واللامبالاة اللذين ترك الفسحة للجريمة. وقال الأب الأقدس إنه أراد خلال هذا اللقاء توجيه الشكر إلى الأساقفة والكهنة والشمامسة والراهبات والرهبان والعلمانيين الذين أجابوا على رسالة كن مسبحا، الرسالة العامة للبابا فرانسيس، وعلى دعوته المتواصلة إلى أن نكون كنيسة في خروج إرسالية وسينودسية، السير معا والتغلب على المرجعية الذاتية والتحلي بجرأة النبوة رغم المقاومة والتهديدات. وهذا ما يطلبه من الرب وما يحفزه الروح القدس، قال الأب الأقدس. ووصل البابا لون 14 أن الحياة موجودة في هذه الأرض وتواجه الموت، كما وهناك أيضا العدالة والتي ستتأكد. وتحدث هنا عن ضرورة اختيار الحياة والتحرر من روابط الموت، كما وأشار إلى أن هناك دائما مصلحة في الاستسلام والحلول الوسط وتأجيل القرارات اللازمة والشجاعة. وتبع البابا متحدثا أيضا عن أمور مثل القدرية والتذمر وتحميل المسؤولية للآخرين، واصفا إياها بأرض لنمو اللاشرعية وبداية لتحجر الضمائر. ولهذا دعا البابا الجميع إلى أن يتحمل كل واحد مسؤوليته وإلى اختيار البر وخدمة الحياة، وأضاف أن الخير العام له الأولوية على تجارة قلة وعلى المصالح الخاصة صغيرة كانت أو كبيرة. ثم أشار الأب الأقدس إلى ما دفعت هذه الأرض من ثمن، حيث دفنت الكثير من أبنائها وشهدت معاناة أطفال أبرياء، وشدد على أن قيمة وثقل هذا الألم يفرضان أن نحاول معا أن نكون شهودا لعهد جديد. وقال للحضور إنهم يسيرون نحو زمن نهضة لا زمن النسيان، نحو زمن أفعال أخلاقية وذاكرة فاعلة. وأشار إلى أن هذه هي لحظة نظرة تأملية، إنها اللحظة التي دعت إليها الرسالة العامة كن مسبحا البشر جميعا، كل انطلاقا من مسؤوليته. وذكر البابا لون 14 هنا بما كتب سلفه البابا فرانسيس في هذه الوثيقة: لا يمكن حصر الثقافة الإيكولوجية في سلسلة من الأجوبة العاجلة والجزئية للمشاكل التي تظهر في مجال التدهور البيئي ونفاذ المخزونات الطبيعية والتلوث. ينبغي أن تكون هناك نظرة مختلفة وفكر وسياسة ومنهج تعليمي ونمط حياة وروحانية تستطيع أن تشكل مقاومة في وجه تقدم النموذج التكنوقراطي. وتبع البابا لون 14 أن هذا النموذج لا يزال يطرح اليوم على أنه القوي، وهو سبب الكثير من النزاعات والتي هناك خلفها السباق من أجل الاستحواذ على الموارد. ونرى هذا النموذج يقاوم حين يكون كل من لديه مسؤولية سياسية أو مؤسساتية ضعيفا أمام من هو أكثر قوة. نجد هذا النموذج في تطور تكنولوجي يسعى إلى أرباح طائلة لقلة وأعمى أمام الأشخاص وعملهم ومستقبلهم. ولهذا تبع البابا: إن كنا مدعوين إلى تغيير فعلي فإن هذا يبدأ من النظرة. ووصل البابا لون 14 مشيرا إلى أن البعض يعتبرون ترك عالم أفضل لأبنائنا قد أصبح طموحا كبيرا جدا، ولكن لا يجوز أن تكون هكذا في المقابل رسالة ترك أبناء وبنات أفضل للعالم، قال قداسته. وتحدث عن التزام تربوي ممكن وله أولوية، وتبع مشيرا إلى أننا لا نتحدث فقط عن تربية الشباب بل وأيضا الكبار، الأطفال وأيضا المسنين، المواطنين والحكام، العمال وأرباب العمل، المؤمنين والرعاة. وأضاف أنه لا يزال علينا جميعا أن نتعلم، فلدى كل شخص ما يمكنه أن يعطي، ولكن عليه أولا تعلم أن يتلقى، وهذه هي بداية المستقبل، كما باب يفتح على ما لم نفكر فيه حتى الآن، ما لم نكن نؤمن به ولا نحبه كثيرا. علينا تعلم ما الذي يجعلنا جماعة. وبالنسبة للمسيحيين، قال البابا، يعني هذا السير مع يسوع وأن نكون في أي عمر تلاميذه بشكل أكبر وأفضل دائما. أشار قداسة البابا بعد ذلك إلى أن تغيرا حقيقيا في العقلية الاقتصادية والمدنية وحتى الدينية هو ما سيبني الخير ويصلح هذه الأرض والكوكب بكامله. وتحدث قداسته عن ضرورة تعزيز وتوسيع التحالف بين الأشخاص والمؤسسات والمنظمات العامة والخاصة، تحالف يعطي ثماره الأولى على الصعيد التربوي والاجتماعي، تحالف لن يواجه فقط ويضعف التحالفات الإجرامية بل سيربط بشكل إيجابي ويضاعف أفضل القوى والأفكار الكبيرة الموجودة بالفعل في قلوبكم، قال البابا للحضور. وأراد في هذا السياق توجيه الشكر إلى من وصفهم بالرواد الذين كشفوا بالتزامهم الشجاع شرور هذه الأرض ولفتوا الانتباه إلى الواقع المهمل والمنكر. تحدث الأب الأقدس من جهة أخرى عن إدراكنا ضرورة السهر على صحة الخليقة مثل اليقظة على باب البيت وإبعاد ميول السلطة والثراء غير الشرعي المرتبط بالأفعال التي تلوث الأرض والمياه، الهواء والتعايش. ووصل أننا سنطبق خطوة تلو الأخرى اقتصادا أقل فردانية ونظاما أقل استهلاكية، وأضاف كم من النفايات والهدر والسموم نتجت عن نموذج نمو يبدو وكأنه قد سحرنا تاركا إيانا أكثر مرضا وفقرا. ودعا إلى أن نتعلم أن نكون أغنياء بشكل مختلف، أي أكثر انتباها إلى العلاقات وأكثر ميلا نحو قيمة الخير المشترك، أكثر محبة للأرض وأكثر امتنانا باستقبالنا ودمجنا لمن يأتي للعيش معنا. وأكد البابا أن انطلاقا من هذا الارتداد يمكن بناء ممارسات جماعة أفضل من خلال أشخاص ينمون حس الحدود لا الانتهاكات غير المسؤولة.
2: صون الذاكرة، التفسير، التوجيه والاحتفال، هذه هي المحطات الأربعة الرئيسية لمرافقة الكنائس المحلية والمجالس الأسقفية والمجموعات القارية تمهيدا للجمعية الكنسية التي ستعقد في تشرين الأول أكتوبر عام 2028 في الفاتيكان. تقترحها الأمانة العامة للسينودوس دعمة لمرحلة تفعيل السينودوس من خلال وثيقة بعنوان نحو جمعيات 2027 و2028، مراحل ومعايير وأدوات، والتي نشرت يوم الأربعاء في 20 أيار مايو. ويحدد النص الجدول الزمني والمنهجية والمعايير التي دعيت بموجبها الكنائس المحلية حول العالم ومجموعاتها الوطنية والقارية لتقاسم ثمار المسيرة التي بدأت بعد الوثيقة الختامية لسينودوس 2021-2024، وصولا إلى الاحتفال بالجمعية الكنسية في تشرين الأول أكتوبر عام 2028. تتألف المسيرة التي ستؤدي للاحتفال بجمعية في كل مرحلة من 4 محطات متدرجة تحددها أفعال رئيسية تسلط الضوء على غايتها الكنسية والروحية. النصف الأول من عام 2027 قد خصص لصون الذاكرة، حيث دعيت جمعيات التقييم في الأبرشيات والإبراشيات إلى إعادة قراءة خبرة تفعيل الوثيقة الختامية من خلال تقرير سردي ورسالة موجهة إلى الكنائس الأخرى. في النصف الثاني من عام 2027 يأتي وقت التفسير والتأويل، حيث ستزيغ جمعيات المجالس الأسقفية الوطنية أو الإقليمية تقريرا لاهوتيا رعويا ورسالة موجهة إلى الكنائس المحلية الأخرى. الثلث الأول من عام 2028 مرحلة التوجيه، حيث سيصدر عن الجمعيات القارية تقرير استشرافي قادر على تحديد الأولويات والتوجهات المشتركة. وفي تشرين الأول أكتوبر عام 2028 سيحين وقت الاحتفال، حيث ستلتئم الجمعية الكنسية للكنيسة جمعاء في الفاتيكان بحضور الأب الأقدس لتعود المسيرة التي تم القيام بها إلى الوحدة وتسلم إلى تمييز الكنيسة بأسرها. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية لا تشكل على أي مستوى كان المحطة النهائية للعملية، بل هي لحظة احتفالية للتقييم والخلاصة وقبل كل شيء لإعادة إطلاق الارتداد السينودسي للكنيسة. وللحفاظ على وحدة هذه العملية هناك سؤال مشترك يطرح في كل مرحلة في ضوء المسيرة التي تم القيام بها بعد اختتام سينودوس 2021 و2024، وبهدف تقديم ثمارها كهدية للكنائس الأخرى وللأب الأقدس. ما هو الوجه الملموس للكنيسة السينودسية المرسلة؟ وما هي المسيرات الجديدة للسينودسية التي بدأت تبرز في جماعاتكم؟ وتوضح الوثيقة أن الأمر لا يتعلق بتكرار الاستشارات السينودسية السابقة ولا بإضافة مهام جديدة إلى حياة الجماعات، بل بإعادة قراءة ما تم عيشه والاعتراف بثماره وصعوباته ووضع الخبرة المكتسبة في تصرف الجميع تماشيا مع منطق تبادل العطايا بين الكنائس. وتصيغ الجمعيتان الأوليان على المستويين المحلي والوطني نصين متكاملين. وثيقة إعادة قراءة تتمثل في التقرير السردي للأبرشيات والإباراشيات، والتقرير اللاهوتي الرعوي للمجالس الأسقفية، ورسالة إلى الكنائس المحلية الأخرى تكتب أثناء انعقاد الجمعية نفسها. وتعتبر هذه الرسالة الأداة الملموسة لتبادل العطايا، إذ تقدم كل جماعة ما نضج لديها وتستعد لقبول ما تقدمه الكنائس الأخرى. أما الجمعيات القارية فستعد تقريرا استشرافيا يستعان به لإعادة أداة العمل Instrumentum Laboris للجمعية الكنسية لعام 2028، وسيتم إرسال جميع المواد إلى الأمانة العامة للسينودوس وفقا لجدول زمني محدد بحلول 30 حزيران يونيو عام 2027 للمرحلة الأبرشية والإباراشية، بحلول 31 من كانون الأول ديسمبر عام 2027 لمرحلة المجالس الأسقفية، بحلول 30 أبريل نيسان 2028 للمرحلة القارية، تمهيدا للجمعية الكنسية في تشرين الأول أكتوبر عام 2028. وفي هذا السياق قال الكاردينال ماريو غريتش الأمين العام للسينودوس: نحن لا نقترح على الكنائس المحلية مهمة إضافية، بل وقتا للتمييز المشترك والشكر. نقرأ فيه معا ما ينميه الروح في الكنيسة، ونتعرف على الخطوات التي نحن مدعوون لاتخاذها. فالجمعيات لا تطابق استطلاعا سيسيولوجيا ولا آلية تداولية، وليس فحصا تقنيا، بل هي خبرة كنسية وروحية قوية للتمييز، لحظة خلاصة وإعادة إطلاق للمسيرة لكي يصبح تبادل العطايا بين الكنائس خبرة ملموسة، وتترجم السينودوسية بشكل متزايد كنهج عادي للحياة الكنسية في خدمة الرسالة. وتؤكد الوثيقة أن تشكيل الجمعيات يجب أن يكون متوافقا مع هدفها، وينبغي عند اختيار المشاركين ضمان الاهتمام المناسب بالتوازن بين الرجال والنساء وبين مختلف الأجيال، والتنوع الثقافي والكنسي بما يشمل الكهنة والشمامسة والمكرسات والمكرسين وأعضاء الجمعيات والحركات والجماعات الجديدة والمؤمنين الغير المنخرطين في هيكليات منظمة. بالإضافة إلى حضور أشخاص يعيشون في حالة ضعف أو تهميش، يحفظ اهتمام خاص لإشراك كهنة الرعاية، وحيثما كان ذلك ملائما يمكن أيضا مشاركة ممثلين عن الكنائس والجماعات المسيحية الأخرى أو الديانات الأخرى. ومن الضروري أن يكون الأشخاص المختارون مستعدين لدعم العملية حتى ما بعد عام 2028 للمساهمة في ضمن استمرارياتها. وتقع مسؤولية هذه العملية على عاتق أسقف الأبرشية أو الإباراشية بالنسبة للجمعيات المحلية، وعلى رئيس مجلس الأساقفة بالنسبة للجمعيات الوطنية أو الإقليمية، وعلى مسؤولي الهيئات القارية بالنسبة لذلك المستوى. وتتولى الفرق السينودوسية المفعلة على كافة المستويات التنظيم والتنسيق. وفيما يتعلق بالمنهجية، تدعو الوثيقة للحفاظ على المحادثة في الروح القدس المنتشرة والمستخدمة على نطاق واسع الآن كمرجع منهجي مفضل. وتأتي هذه الوثيقة في مرحلة تفعيل السينودوس، وهي المحطة الثالثة في العملية التي حددها الدستور الرسولي الشركة الأسقفية. بعد استشارة شعب الله 2021-2023 والمرحلة الاحتفالية التي توجت بجلستي الجمعية العامة العادية 16 لسينودس الأساقفة في 21 أكتوبر عام 2023 و21 أكتوبر عام 2024. وقد افتتح البابا فرانسيس هذه المرحلة بتسليم الوثيقة الختامية، وثبتها ودعمها البابا لاون الرابع عشر، ويعطي نص اليوم شكلا ملموسا بشكل أكبر لما تم استباقه في الخطوط العريضة لمرحلة تفعيل السينودوس في 29 من حزيران يونيو عام 2025. وإلى جانب الوثيقة الختامية والخطوط العريضة ترافق المسيرة أيضا التقارير النهائية لمجموعات الدراسة التي شكلها البابا فرانسيس بعد الدورة الأولى للجمعية، والتي نشرت تباعا على موقع السينودوس الرسمي. وستضع الأمانة العامة للسينودوس مواد عمل إضافية، وتنظم لقاءات تنشئة عبر الإنترنت لدعم مسؤولية عملية في الكنائس المحلية.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: padre, evitando los aplausos.
1: Laudetur Jesus Christus, المجدل يسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع قداس عيد العنصرة من بازيليكا القديس بطرس، يترأسه قداسة البابا لاهون الرابع عشر.

مستمعينا الكرام، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بنقلنا المباشر لليوم للقداسية اللي رح يترأس قداسة البابا لون الرابع عشر بمناسبة عيد العنصرة. بحييكم جميعا يلي عم تتابعونا عبر أثير إذاعة الفاتيكان وعبر قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة الفاتيكان وعبر كل وسائل الاتصال يلي والتواصل يلي عم تنقلنا. اليوم الكنيسة عم تحتفل باليوم 50 من بعد عيد الفصح، تمام الزمن الفصحي، وإذا بدنا ظهور طبيعة الكنيسة يلي هي خلقت من نفحة الروح القدس. العنصرة هي مش مجرد حدث بالماضي، وإنما هي حضور آني، هي شيء آني يومي، هي عيد الوحدة بالاختلاف والتنوع، هي اللحظة يلي هدم فيها الروح القدس حواجز الخوف، حواجز عدم الفهم، لحتى يعمل من البشرية عائلة وحدة. بابا فرانسيس كان دايما يقول انه الروح القدس هو محرك الكنيسة، هو يلي ما بيخلق تطابق وانما تناغم بقلب الاختلاف. وبهالزمن يلي عم نعيش فيه يلي مطبوع بتجزؤات وانقسامات وشك كبير على جميع الأصعدة، تدعينا الليتورجية اليوم للرجاء، للمصالحة. والقداس اليوم رح يساعدنا لحتى بصلواته، بتراتيله، بألحانه، لحتى نقدر نفوت لقلب هذا السر.

وشرح بطريقته الروح القدس وعمله بحياة الكنيسة، وإنما المرجع الأساسي وإذا بدنا نسميه البوصلة اللاهوتية هي بتبقى بدون شك الرسالة العامة يلي كتبها البابا القديس يوحنا بولس الثاني، الرب المحيي يلي مخصصة بكاملها للروح القدس بهالرسالة العامة. البابا فويتيوا بيقدم لنا مفتاح قراءة كتير آني، لأن بيوصف الروح القدس بأنه هو هالمرشد يلي بيقود التاريخ وقلب الإنسان عبر اللحظات المظلمة، وبيقول أنه الروح القدس هو الجواب الإلهي لمقاومة الله ولرفض الله يلي للأسف بيعبوا التاريخ الإنسان. وبيقول أنه بالأماكن يلي بيختبر فيها العالم الخطية والانقسام وسقفة الموت، الروح القدس بيتدخل كرب بيعطي الحياة وك نفحة خالقة ترجع بتكون كل شيء انكسر أو تدمر. كمان البابا بيكتب بهالرسالة إنه الروح القدس هو حارس الرجاء بقلب الإنسان، وهي تبدو وكأنها رسالة مكتوبة لإلنا اليوم بزمننا. وبيقول كمان إنه الروح القدس هو يلي بيقنع العالم بضرورة المغفرة، ويلي بيحول صحراء النفس لبستان مزهر. وبالتالي بيقلنا البابا إنه الروح القدس هو مش طاقة مجردة، وإنما هو حضور، وبيذكرنا إنه الروح القدس هو محرك الرسالة، هو يلي دفع الرسل ليطلعوا برات العلية، هو اليوم بعده عم يدفع الكنيسة لحتى تنطلق على دروب العالم، لحتى تتحاور مع السقفات، لحتى تشفي الجراح يلي بتسببها الحروب، لحتى يعلن للكل إنه الكلمة الأخيرة هي للحياة مش للحرب مش للدمار.

بسم الآب والابن والروح القدس. آمين. السلام معكم ومع روحك. أيها الإخوة والأخوات، إن عيد العنصرة ملء الزمن الفصحي يدعونا لتأمل سر تكريسنا البنوي وحلول روح الشركة على الكنيسة وعلى الشعوب كافة. فبعلامة النطح بالماء المقدس نسأل الروح القدس أن يجدد كل شيء وأن يحيي فينا نضارة الحياة المسيحية التي نلناها في معموديتنا. أيها الرب الإله الضابط الكل، أصغي إلى صلاة شعبك، إذ نتذكر عمل خلقنا الرائع وعمل خلاصنا الباهر. نسألك أن تبارك هذا الماء الذي خلقته لكي يعطي خصوبة للأرض وينعش أجسادنا. بعطية الخلق هذه صنعت علامة لرحمتك. من خلال مياه البحر الأحمر حررت شعبك من العبودية، وفي الصحراء أرويت عطشه بالماء الذي خرج من الصخرة. بصورة الماء الحي أعلن الأنبياء العهد الجديد الذي أردت أن تقدمه للبشر. وفي الختام بالماء الذي قدسه المسيح في الأردن جددت بشريتنا الخاطئة في غسل المعمودية. أنعش فينا يا رب في علامة هذا الماء المبارك ذكرى معموديتنا، وأعطنا أن نتحد بالفرح مع إخوتنا الذين اعتمدوا في عيد فصح المسيح الرب الذي يحيا ويملك معك إلى دهر الداهرين. آمين.

ليطهرنا الله القدير من خطايانا وليجعلنا من خلال هذا الاحتفال الإفخارستي أهلا للمشاركة في وليمة ملكوته إلى دهر الداهرين. آمين.

0: Preghiamo.
1: لنصلي. اللهم يا من تقدس بسر العنصرة كنيستك المنتشرة في كل مكان وعند كل أمة، أفض مواهب الروح القدس في الأرض كلها وجدد ما أجرته نعمتك من آيات في بدء الكرازة الإنجيلية وواصله في قلوب المؤمنين أجمعين بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين.

0: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
1: قراءة من أعمال الرسل. ولما أتى اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد، فانطلق من السماء بغتة دوي كريح عاصفة فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار قد انقسمت فوق على كل منهم لسان، فامتلأوا جميعا من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما وهب لهم الروح القدس أن يتكلموا. وكان يقيم في أورشليم يهود أتقياء أتوا من كل أمة تحت السماء، فلما انطلق ذلك الصوت تجمهر الناس وقد أخذتهم الحيرة، لأن كل منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغة بلده. فدهشوا وتعجبوا وقالوا: أليس هؤلاء المتكلمون جليليين بأجمعهم؟ فكيف يسمعهم كل منا بلغة بلده بين برثيين وماديين وعيلاميين وسكان الجزيرة بين النهرين واليهودية وقبدوقيا وبونتوس وآسيا وفريجيا وبنفيليا ومصر ونواحي ليبيا المتاخمة لقيرين، ورومانيين مقيمين هنا من يهود ودخلاء وكريتيين وعرب، فإننا نسمعهم يحدثون بعجائب الله بلغتنا. كلام الرب، الشكر لله.

0: A reading from the first letter of St. Paul.
1: قراءة من رسالة القديس بولس إلى أهل كورنثوس. أيها الإخوة، لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بإلهام من الروح القدس. إن المواهب على أنواع وأما الروح فواحد، وإن الخدمات على أنواع وأما الرب فواحد، وإن الأعمال على أنواع وأما الله الذي يعمل كل شيء في جميع الناس فواحد. كل واحد يتلقى ما يظهر الروح لأجل الخير العام، كما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة، وأن أعضاء الجسد كلها على كثرتها ليست إلا جسدا واحدا، فكذلك المسيح. فإننا قبلنا المعمودية جميعا في روح واحد لنكون جسدا واحدا، أيهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وشربنا من روح واحد. كلام الرب، الشكر لله.

0: دومينوس فوبيسكوم.
1: الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب.

وفي مساء ذلك اليوم، يوم الأحد، كان التلاميذ في دار أغلقت أبوابها خوفا من اليهود. فجاء يسوع وقام بينهم وقال لهم: السلام عليكم. قال ذلك وأراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ لمشاهدتهم الرب. فقال لهم ثانية: السلام عليكم. كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا. قال هذا ونفخ فيهم وقال: خذوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتم عليهم الغفران يمسك عليهم. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح.

أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يبلغ الزمن الفصحي اليوم في عيد العنصر المجيد ملأه وكماله، ولإبراز وحدة حدث الخلاص هذا يعود بنا الإنجيل مجددا إلى أول الأسبوع، أي إلى ذلك اليوم الجديد الذي تراءى فيه يسوع القائم من بين الأموات للتلاميذ مظهرا لهم يديه وجنبه. يكشف الرب جسده الممجد وتحديدا جراحه، جراح الصلب. إن علامات الألام هذه والتي هي أبلغ من أي خطاب قد تجلت وتبدلت، فذاك الذي كان ميتا يحيا إلى الأبد. وعند رؤية الرب عاد التلاميذ بدورهم إلى الحياة، فقد كانوا قد دفنوا أنفسهم في العلية ممتلئين خوفا، لكن يسوع دخل إليهم على الرغم من الأبواب المغلقة وملأهم فرحا. لقد عبر من خلال موتنا وفتح القبر وشرعه حيث لم يعد لنا أي مخرج. وإلى تصرفه هذا ضم المسيح كلمة السلام لكم، وبعد ذلك مباشرة نفخ في التلاميذ الروح القدس. إن القائم من بين الأموات هو مفعم بالحياة، فبعد أن أظهر حياة الجسد كإنسان حق يهب حياة الله كابن محبوب من الآب، صار لنا أخا وفاديا. وفي العلية نفسها التي أسس فيها العهد الجديد والأبدي يفيد يسوع الروح، فمكان العشاء والخيانة يتحول، ومن قبر للرسل يصبح للكنيسة جمعاء رحما للقيامة. لذا فإن العنصر هي عيد فصحي وعيد لجسد المسيح الذي صرنا نحن إياه بالنعمة. وإذ نحتفل بهذا السر أود أن أتوقف عند ثلاثة جوانب. أولا، روح القائم من بين الأموات هو روح السلام، ففي فصحه في الواقع يصنع المسيح سلاما بين الله والبشرية، والروح القدس يفيده في القلوب وينشره في العالم. هذا السلام ينبع من الغفران ويقودنا إلى الغفران. يبدأ بالغفران الذي منحه يسوع نفسه، الذي خناه وأدناه وصلبناه، وإذ يفاجئنا بمحبته يقول هو نفسه القائم من الموت: من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم. وبهذه الكلمات يودعنا يسوع عملا إلهيا، إذ لا يقدر أحد أن يغفر الخطايا إلا الله وحده. إن هذه السلطة تمنح كعلامة للمصالحة الشاملة، فالرب يفيد روح السلام من أقصى التاريخ إلى أقصاه، من لأنه لا يستثني أحدا ذاك الذي فدى الجميع من الموت. فالروح القدس هو رب ومحيي منذ بدء الخليقة، عندما كان يرف على وجه المياه، والآن في فدائه يغير تاريخ العالم. فحقا تتحقق العنصرة كعيد للعهد الجديد، أي للعهد بين الله وسائر شعوب الأرض. وفي حين أن الدوي الآتي من السماء والريح وألسنة النار في العلية تذكرنا بعلامات سيناء القديمة، فإن شريعة الله المقدسة تكتب الآن في القلوب، ينقشها الروح بآيات المحبة في جسد المسيح وفي هيكله الذي هو الكنيسة. هذه الشريعة هي دستور السلام، هي وصية المحبة المزدوجة التي يذكرنا بها الروح مع كل نبضة قلب. ولذا يمكننا بقلوبنا أن نبتهل:
تعال أيها الروح القدس، لأنه قد وهب لنا بالفعل. يمكننا أن نبتغيه لأننا قد وعدنا به. يمكننا أن نقبله لأنه هو نفسه ضيف النفس العذب. والجانب الثاني، روح القائم من بين الأموات هو روح الرسالة. كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا، يقول الرب. وبذلك نصبح مشاركين في رسالة يسوع، رسالة ذاك الذي يخرج من الله ويعود إلى الله بقوة الروح، المنبثق من الآب والابن، المسجود له والممجد معهما، الإله الواحد. إن الروح القدس هو محبة المسيح الحية التي تكتنفنا وتحثنا وتعضدنا في الرسالة. وفيما يهب الرسل القدرة على التعبير بمختلف الألسنة، يعلم الروح عينه البشرية كلمة الخلاص. والآن وقد نال الرسل نفحة القائم من بين الأموات في داخلهم، فإن هذا الإعلان ينطلق من أفواههم ويصدح بصوت بطرس والذين معه. ففي يوم العنصرة بالذات بدأ الرسل بالبشارة بيسوع المصلوب والقائم من بين الأموات. إن عظائم الله تتلخص كلها في الفداء الذي يبدأ بالإيمان. فالعمل الأول للروح القدس فينا في الواقع هو الإيمان الذي به نعلن يسوع رب. هذا الإيمان يحيا ويتجلى في كل صنيع صالح وفي كل فعل رحمة وفضيلة. إن عمل الله إذن هو نحن الذين نأتي إلى هنا اليوم من كل بقاع الأرض، مدعوين إلى مائدة الرب، مجتمعين في الإصغاء لكلمته ومرسلين للشهادة لها في كل مكان. أيها الأعزاء، نحن حقا شركاء في الإنجيل. فالكنيسة بأسرها هي رائدة له وليست مجرد حارسة. وبقوة الروح القدس يصبح إعلاننا مفعما بالفرح والرجاء، لأننا نحن بالذات حداثة العالم ونور الأرض وملحها. وليس هذا لاستحقاق منا ولا الامتياز، بل بكلمة الرب التي تقدس الخاطئ وتبرئ الأبرص وتجعل من الذي أنكره رسولا. من جهة نحن نرى ذلك جليا، ثمة تغيرات لا تجدد العالم بل تجعله يشيخ بين الخطايا والعنف. ومن جهة أخرى فإن الروح القدس ينير العقول ويذكي في القلوب طاقات حياة جديدة، وهكذا يبدل وجه التاريخ ليفتحه على الخلاص، أي على العطية التي يشترك فيها الرب الأوحد مع الجميع. وأن رسالة الكنيسة لا تشهد على هذه المشاركة، محولة فوضى العالم إلى شركة مع الله وفيما بيننا. تبدأ هذه الرسالة بقول حقيقة الله وحقيقة الإنسان، لأن روح القائم من بين الأموات هو روح الحق. وقد وعدنا الرب به طالبا الوحدة لكنيسته، وحدة تتأسس على محبة الله ينبوع محبتنا. إن الروح الذي تكلم بواسطة الأنبياء يعزز دائما الوحدة في الحق، لأنه يبعث فينا الفهم والوئام واستقامة الحياة. وكما يعلم القديس أغسطينوس، لقد أراد الروح القدس أن تكون هذه علامة حضوره، عطية ألسنة تفهم في إيمان واحد. فالباراقليط يدافع عنا إذن من كل ما يعوق هذا الوفاق، من العصبيات والرياء والصيحات التي تحجب نور الإنجيل.
لتبقى الحقيقة التي يهبنا الله إياها كلمة محررة لجميع الشعوب ورسالة تغير كل ثقافة من داخلها. إن الروح القائم من بين الأموات في الواقع لا يسكب مرة واحدة وينتهي الأمر، بل يسكب باستمرار. وكما أن الإفخارستية هي حضور المسيح الحي الذي يقوتنا على الدوام، كذلك يطبع الروح القدس فينا سمته في المعمودية التي تجعلنا مسيحيين، وفي التثبيت الذي يصيرنا شهودا، وفي الدرجة المقدسة التي تقيم الكهنة والرعاة لشعب الله، وفي كل سر هو موزع المواهب ينبوع القداسة الذي يضاعف النعم والمواهب في الصلاة وفي أعمال الرحمة وفي دراسة كلمة الله. وكما يعلم الرسول، لكل واحد يوهب ما يثهر الروح لأجل الخير العام. ولهذا السبب بالذات نحن كنيسة، جسد واحد يحيا بالله ويخدم العالم، وبفضل الروح نستطيع أن نحمل للجميع السلام الحقيقي والحق الذي يخلص، أي المسيح الرب نفسه. أيها الأعزاء، بقلوب مضطرمة لنصلي اليوم لكي ينجينا روح القائم من شر الحرب التي لا تهزم بقوة عظمى بل بقدرة المحبة الكلية، لنصلي لكي يحرر البشرية من البؤس الذي لا يفتدى بغنى لا يحصى بل بعطية لا تنضب، لنسأله أن يشفينا من آفة الخطيئة لأجل الفداء المعلن لجميع الشعوب باسم يسوع. هذه هي النعمة التي سكبت الشجاعة في قلوب الرسل، فلتسكبها فينا أيضا اليوم وإلى الأبد بشفاعة مريم أم الكنيسة.

أيها الإخوة والأخوات، بالطاعة للروح القدس الذي يشفع فينا بأنات لا توصف، لنرفع إلى الرب صلاتنا المشتركة. نسألك يا رب استجب صلاتنا. لنصلي من أجل كنيسة الله المقدسة، ليحفظ روح الحكمة الكنيسة في الوحدة، ويجعل نور القائم من بين الأموات يشرق فيها ويشجعها على مرافقة كل إنسان نحو القداسة.

لنصلي من أجل البابا وجميع رعاة الكنيسة. ليعدد روح القوة البابا لاهون وجميع الرعاة، ويحيي فيهم همة البشارة وشجاعتها ونعمة محبة الكنيسة وخدمتها.

لنصلي من أجل جميع شعوب الأرض وحكامهم. لينر روح المشورة قلوب الحكام والشعوب ويقودهم في السعي وراء الخير الحقيقي والعدالة والسلام، ويغذي في الجميع الرغبة في الأخوة.

لنصلي من أجل الذين يعيشون في محنة وألم، ليشفي روح التعزية القلوب الكثيرة، ويعضد الذين هم في المرض والألم، ويهب فاقدي الرجاء أملا متجددا.

لنصلي من أجل جماعتنا الإفخارستية. ليجعل روح الشركة منا قربانا مقبولا لدى الله، ويوحد حياتنا بحياة المسيح، ويمنحنا فرح أن ننشر في العالم شذى الإنجيل الطيب.

اقبل يا رب صلاتنا، واجعل نار الروح القدس المنسكبة في قلوبنا تجعلنا متقدين بالمحبة بالمسيح ربنا. آمين.

صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة، ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير الكنيسة المقدسة بأسرها. إياك نسأل يا رب بحق وعد ابنك الوحيد أن يكشف الروح القدس لنا عن غنى هذه الذبيحة الفريدة ويرشدنا إلى الحق كله، بالمسيح ربنا، آمين. الرب معكم ومع روحك. لنرفع قلوبنا إلى العلا، إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب خلاصي أن نسبحك يا رب في كل زمان. أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي، يا من أنجزت سر الفصح العظيم إذ أفضت اليوم على الذين تبنيتهم في المسيح روحك القدوس المحيي، هو الروح الذي نراه منذ بدء الكنيسة الناشئة يعرف جميع الشعوب بالإله الحق الحي الواحد ويجمعهم على إعلان الإيمان الواحد في مختلف الألسنة. لذلك عمت الأفراح الفصحية واستبشر العالم في كل المسكونة، والقوات العلوية وجوقات الملائكة يواصلون التسبيح بنشيد المجد قائلين: قدوس قدوس قدوس أنت الرب القوي الإله الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم، هوشعنا في الأعالي، تبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي.

حقا إنك لقدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح. تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذلك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتتحول إلى جسدي وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا:

كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري.

هذا سر الإيمان، إننا نبشر بموتك ونعترف بقيامتك إلى أن تأتي يا رب.

لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء، منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحي المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس، فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح، ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها، ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد وسائر القديسين. فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. نسألك اللهم أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، أن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا لاوون وجامع الأساقفة وسائر الإكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الأب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. وارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في ملكوتك حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور.

وإننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعليمه الإلهي نشسر فنقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. أمين.

نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف ومنح السلام في أيامنا، وعددنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن من كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح.

لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلام أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأوله الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. أمين. السلام معكم ومع روحك أيضا. بروح المسيح القائم بين الأموات تبادلوا عطية السلام.

0: Ecco l'agnello di Dio.
1: هو ذا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل. يا رب، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي.

0: Preghiamo.
1: لنصلي. اللهم يا من تسبق على كنيستك عطايا السماء، صن فيها فينا نعمتك، فيكون الروح القدس قوتنا في كل حين، ويستمر هذا الغذاء الروحي قوتا لخلاصنا الأبدي. بالمسيح ربنا، آمين. الرب معكم ومع روحك. احنوا رؤوسكم للبركة. الله مصدر كل نور، الذي أنار التلاميذ بحلول الروح القدس المعزي، هو يبهجكم ببركته ويملأكم على الدوام بمواهب روحه. آمين. الرب القائم من الموت ينقل إليكم نور نار الروح القدس وينيركم بحكمته. آمين. والروح القدس الذي جمع الشعوب المختلفة في الكنيسة الواحدة يجعلكم مواظبين في الإيمان وفرحين في الرجاء إلى الرؤية التبوية في السماء. آمين. وبركة الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس، تحل عليكم وتكون معكم على الدوام. آمين.

مع النشيد الختامي والبركة الختامية منكون عم نقرب صوب نهايتنا المباشر للذبيحة الإلهية اللي احتفل فيها قديسة البابا لهون 14 بأحد العنصرة. نحن بنرجع نلتقي إن الله رد على الساعة 12 لحتى نصلي سوا صلاة افرحي يا ملكة السماء مع البابا لهون 14. وبذكركم انه بكرة اذا الله راد على الساعة 11:15 تقريبا بتوقيت روما رح نكون معكم بنقل مباشر لتقديم الرسالة العامة الاولى للبابا لهون 14. الإنسانية الرائعة يلي حول الذكاء الاصطناعي بالعالم المعاصر. نحن منرجع سوا بعد نص ساعة تقريبا. بحييكم ومنتلقى بعد شوي. بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقاع قداس عيد العنصرة من بازيليك القديس بطرس ترأسه قداسة البابا لهون 14. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة نتمنى لكم أحدا مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع صلاة افرحي يا ملكة السماء، يتلوها قداسة البابا لاوون الرابع عشر مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس. مستمعينا الكرام، صباح الخير مجددا لكم يلي انضميتوا لنا، بنقلنا المباشر هلأ لصلاة افرحي يا ملكة السماء اللي رح نصليها سوا مع قداسة البابا لاوون الرابع عشر بهالأحد، أحد العنصرة. من شوي خلصنا القداس مع قداسة البابا يلي احتفل فيه ببازيليك القديس بطرس، ويلي قدم لنا فيه تأمل تمحور حول ثلاث جوانب لهالعيد يلي عم نحتفل فيه سر حلول الروح القدس. انطلق البابا بوعظته من هالعلية يلي أسس فيها الرب العهد الجديد والأبدي، ويلي تحولت من مكان خيانة وقبر للرسل وصارت رحم أيامي للكنيسة كلها سوا. قالنا البابا انه هالروح القدس يلي عطيه يسوع القائم من بين الأموات هو أول شيء روح سلام، لأن المسيح بفصحه حقق سلام بين الله والبشرية، والروح القدس يلي أفاضه بقلوب الرسل وبقلوبنا نحنا، يلي بيفيضه بقلوبنا نحنا بينشر هالسلام بالعالم. هالسلام يعني كمان يلي منحه يسوع هو بينبع من الغفران وبيودينا للغفران، ببلش بالغفران يلي عطايا يسوع أول شي لتلميذه، وبيمتد لإلنا بقوله من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم. بهالكلمات كمان يسوع عم بيسلمنا مثل ما قال البابا عمل إلهي، لأن ما حدا في يغفر الخطايا إلا الله وحده، وهالسلطة بتنعطى كعلامة للمصالحة الشاملة، لأن الرب مثل ما قالنا البابا بيفيد روح السلام من أول التاريخ لآخره، وما بيستثني حدا من هالسلام.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
1: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحد مبارك.
0: في عيد العنصر المجيد هذا نحن مدعوون لتأمل عطية الروح القدس الذي أفيد بغزارة على الكنيسة الناشئة ويوهب اليوم مجددا لأعضائها ليكون نورا وقوة ترافقهم في كل مواقف الحياة. يمكننا اليوم أن نتأمل في صورة للروح القدس تقدمها لنا لترجية هذا العيد. الروح يفتح الأبواب. يخبرنا الإنجيل في الواقع أن أبواب المكان الذي كان فيه التلاميذ كانت مغلقة خوفا من اليهود. وفي الوقت عينه يروي لنا سفر أعمال الرسل أن الروح حل كريح عاصفة شديدة ففتح تلك الأبواب ودفع التلاميذ إلى الخروج وإعلان البشرى السارة، بشرى المسيح القائم من بين الأموات.

0: إن الروح القدس يساعدنا على اختبار الله اختبارا شخصيا والتقائه في شخص يسوع، وليس فقط في الحفاظ على الشريعة والتعرف عليه في ذواتنا واكتشاف علامات حضوره في حياتنا اليومية. الباب الثاني هو باب العلية، أي باب الكنيسة. فبدون نار الروح القدس تبقى الكنيسة أسيرة الخوف وجلة أمام تحديات العالم ومنغلقة على ذاتها، وبالتالي عاجزة عن الدخول في حوار مع الأزمنة التي تتغير. إن الروح يفتح أبواب الكنيسة لتكون مرحبة ومضيفة للجميع، حتى للذين أغلقوا الأبواب في وجه الله وفي وجه الآخرين وفي وجه الرجاء وفرح الحياة. وكما ذكرنا البابا فرانسيس، نحن مدعوون لنكون كنيسة تبارك وتشجع، كنيسة أبوابها مفتوحة للجميع. وأخيرا، يفتح الروح القدس أبواب قلوبنا، فيعيننا على التغلب على المقاومات والأنانية والريبة والأحكام المسبقة، ويجعلنا قادرين على العيش كأبناء لله وإخوة فيما بيننا. فحيثما يحل روح الرب تولد الأخوة بين الأشخاص، والجماعات وشعوب الأرض، ويتحدث الجميع لغة المحبة الفريدة التي توحد التنوع وتجعله متناغما. أيها الإخوة والأخوات، في أيامنا هذه أيضا، ولا سيما في يوم العنصر هذا، علينا أن نبتهل إلى الروح القدس لكي يفتح كل الأبواب التي لا تزال مغلقة. نحن بحاجة إلى إعادة اكتشاف الله كآب يحبنا، وإلى بناء كنيسة يشعر فيها الجميع بأنهم في بيتهم، وإلى إنماء عالم أخوي يرفرف فيه السلام بين جميع الشعوب. وعلى مثال التلاميذ الأوائل، لنثق بشفاعة العذراء مريم مسكن الروح القدس وأم الكنيسة. افرحي يا ملكة السماء، هللويا، لأن الذي استحققت أن تحمليه، هللويا، قد قام كما قال، هللويا. تضرع إلى الله من أجلنا، هللويا. افرحي وتهللي يا مريم العذراء، هللويا، لأن الرب قد قام حقا، هللويا. لنصلي. أيها الإله الذي ارتضى أن يبهج العالم بقيامة ابنه، نسألك باستحقاقاته وبشفاعة والدته مريم العذراء أن تبلغنا إلى الحياة الأبدية. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis.
0: من أجل الموتى المؤمنين، الراحة الدائمة أعطهم يا رب، ونورك الأزلي فليضئ لهم، فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا. ليكن مباركا اسم الرب الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. يباركم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين.

أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، يصادف اليوم يوم الصلاة من أجل الكنيسة في الصين في ذكرى مريم العذراء معونة المسيحيين التي تكرم بعبادة كبيرة في مزار شيشان في شنغهاي.

لنتحد بصلاتنا بصلاة الصينيون الكاثوليك كعلامة لمحبتنا لهم ولشركتهم مع الكنيسة الجامعة وخليفة بطرس، لتنال لنا شفاعة ملكة السماء وللجماعة الكاثوليكية في الصين المحبة، وتعطي الجميع القوة للشهادة للإنجيل في التعب اليومي، لكي نكون على الدوام بذور سلام ورجاء، ولا سيما أطلب السلام الأبدي، الراحة الأبدية لراحة نفس الذين توفوا في منجم في شمال الصين، إلى مريم الكلية القداسة معونة المسيحيين. نوكل أيضا الجماعات المسيحية في الأرض المقدسة ولبنان والشرق الأوسط بأسره الذين يتألمون بسبب الحرب. والآن أوجه تحيتي إليكم جميعا، أنتم المؤمنون من روما والقادمين من العديد من البلدان المختلفة. وبشكل خاص أحيي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة القادمين من بولندا، والحجاج القادمين على دراجات الهوائية من بلجيكا. وإليكم جميعا أتمنى أحد عنصر مبارك. سمعنا كلمة البابا لنا بالتأمل حول إنجيل اليوم، يلي كمان تأمل فيه حول أحد العنصرة، وتوقف عند سؤال شو هي الأبواب يلي بيفتحها الروح القدس، وقالنا الباب الأول هو باب الله يلي بيساعدنا لحتى نفوت عصر الله ونآمن فيه. الباب الثاني هو باب العلية، باب الكنيسة، يلي بدون نار الروح القدس بتضل أسيرة الخوف وخايفة قدام تحديات العالم. والباب الثالث هو باب قلوبنا، ويلي من خلاله بيساعدنا لحتى نتغلب على كل شيء بيحول بيننا وبين ربنا. نحن وصلنا لنهاية نقلنا المباشر لليوم. مثل ما ذكرتكم بنهاية القداس، برجع بذكركم هلأ أنه نقل راد بكرة حوالي الساعة 11:15 رح نكون سوا بنقل مباشر لتقديم الرسالة العامة الأولى للبابا لاون الرابع عشر، الإنسانية الرائعة حول الذكاء الاصطناعي بالعالم المعاصر. بشكركم جميعا يلي تابعتونا ورفقتونا، بتمنى لكم أحد مبارك، وبنلتقي إذا الله راد بكرة. بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقاع صلاة افرحي يا ملكة السماء، تلاها قداسة البابا لاون الرابع عشر. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة، نتمنى لكم أحدا مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا لاوون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد صلاة إفراحية ملكة السماء مع وفود المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: في عيد العنصر المجيد هذا نحن مدعوون لتأمل عطية الروح القدس الذي أفيد بغزارة على الكنيسة الناشئة ويوهب اليوم مجددا لأعضائها ليكون نورا وقوة ترافقهم في كل مواقف الحياة. ويمكننا اليوم أن نتأمل في صورة للروح القدس تقدمها لنا لترجية هذا العيد. الروح يفتح الأبواب. يخبرنا الإنجيل في الواقع أن أبواب المكان الذي كان فيه التلاميذ كانت مغلقة خوفا من اليهود. وفي الوقت عينه يروي لنا سفر أعمال الرسل أن الروح حل كريح عاصفة شديدة ففتح تلك الأبواب ودفع التلاميذ إلى الخروج وإعلان البشرى السارة، بشرى المسيح القائم من بين الأموات. تابع الأب الأقدس يقول: ويمكننا أن نتساءل اليوم أيضا ما هي الأبواب التي يفتحها الروح القدس. الباب الأول هو باب الله نفسه، بمعنى أنه يفتح لنا سبل الولوج إلى سر الله كما كشف عن نفسه في يسوع المسيح. فبعطية روحه يهبنا الله الإيمان الحقيقي ويمنحنا فهم معاني الكتب المقدسة ويعرفنا بنفسه كإله قريب ويسمح لنا بالاشتراك في حياته الإلهية. إن الروح القدس يساعدنا على اختبار الله اختبارا شخصيا والتقائه في شخص يسوع، وليس فقط في الحفاظ على الشريعة والتعرف عليه في ذواتنا واكتشاف علامات حضوره في حياتنا اليومية. أضاف الحبر الأعظم يقول: الباب الثاني هو باب العلية، أي باب الكنيسة. فبدون نار الروح القدس تبقى الكنيسة أسيرة الخوف وجلة أمام تحديات العالم ومنغلقة على ذاتها، وبالتالي عاجزة عن الدخول في حوار مع الأزمنة التي تتغير. إن الروح يفتح أبواب الكنيسة لتكون مرحبة ومضيفة للجميع، حتى للذين أغلقوا الأبواب في وجه الله وفي وجه الآخرين وفي وجه الرجاء وفرح الحياة. وكما ذكرنا البابا فرانسيس، نحن مدعوون لنكون كنيسة تبارك وتشجع، كنيسة أبوابها مفتوحة للجميع. تابع الأب الأقدس يقول: أخيرا يفتح الروح القدس أبواب قلوبنا فيعيننا على التغلب على المقاومات والأنانية والريبة والأحكام المسبقة ويجعلنا قادرين على العيش كأبناء لله وأخوة فيما بيننا. فحيثما يحل روح الرب تولد الأخوة بين الأشخاص والجماعات وشعوب الأرض، ويتحدث الجميع لغة المحبة الفريدة التي توحد التنوع وتجعله متناغما. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة إفراحية ملكة السماء بالقول: أيها الإخوة والأخوات، في أيامنا هذه أيضا ولا سيما في يوم العنصر هذا، علينا أن نبتهل إلى الروح القدس لكي يفتح كل الأبواب التي لا تزال مغلقة. نحن بحاجة إلى إعادة اكتشاف الله كأب يحبنا، وإلى بناء كنيسة يشعر فيها الجميع بأنهم في بيتهم، وإلى إنماء عالم أخوي يرفرف فيه السلام بين جميع الشعوب. وعلى مثال التلاميذ الأوائل لنثق بشفاعة العذراء مريم مسكن الروح القدس وأم الكنيسة.

بمناسبة عيد العنصرة، ترأس قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الأحد القداس الإلهي في بازيليك القديس بطرس. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عظة قال فيها: يبلغ الزمن الفصحي اليوم في عيد العنصرة المجيد ملأه وكماله. ولإبراز وحدة حدث الخلاص هذا، يعود بنا الإنجيل مجددا إلى أول الأسبوع، أي إلى ذلك اليوم الجديد الذي تراءى فيه يسوع القائم من بين الأموات للتلاميذ، مظهرا لهم يديه وجنبه. يكشف الرب جسده الممجد، وتحديدا جراحه، جراح الصلب. إن علامات الألام هذه والتي هي أبلغ من أي خطاب قد تجلت وتبدلت، فذاك الذي كان ميتا يحيا إلى الأبد. وعند رؤية الرب عاد التلاميذ بدورهم إلى الحياة، فقد كانوا قد دفنوا أنفسهم في العلية ممتلئين خوفا، لكن يسوع دخل إليهم على الرغم من الأبواب المغلقة وملأهم فرحا. لقد عبر من خلال موتنا وفتح القبر وشرعه، حيث لم يعد لنا أي مخرج. وإلى تصرفه هذا ضم المسيح كلمة السلام لكم، وبعد ذلك مباشرة نفخ في التلاميذ الروح القدس. تابع الأب الأقدس يقول إن القائم من بين الأموات هو مفعم بالحياة، فبعد أن أظهر حياة الجسد كإنسان حق يهب حياة الله كابن محبوب من الآب، صار لنا أخا وفاديا. وفي العلية نفسها التي أسس فيها العهد الجديد والأبدي يفيد يسوع الروح، فمكان العشاء والخيانة يتحول، ومن قبر للرسل يصبح للكنيسة جمعاء رحما للقيامة. ولذا فإن العنصرة هي عيد فصحي وعيد لجسد المسيح الذي صرنا نحن إياه بالنعمة. وإذ نحتفل بهذا السر، أود أن أتوقف عند ثلاثة جوانب. أولا، أضاف الحبر الأعظم يقول: روح القائم من بين الأموات هو روح السلام. ففي فصحه في الواقع يصنع المسيح سلاما بين الله والبشرية، والروح القدس يفيضه في القلوب وينشره في العالم. هذا السلام ينبع من الغفران ويقودنا إلى الغفران. يبدأ بالغفران الذي منحه يسوع نفسه، الذي خناه وأدناه وصلبناه. وإذ يفاجئنا بمحبته يقول هو نفسه القائم من الموت: من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم. وبهذه الكلمات يودعنا يسوع عملا إلهيا، إذ لا يقدر أحد أن يغفر الخطايا إلا الله وحده. إن هذه السلطة تمنح كعلامة للمصالحة الشاملة، فالرب يفيد روح السلام من أقصى التاريخ إلى أقصاه، لأنه لا يستثني أحدا، ذاك الذي فدى الجميع من الموت. فالروح القدس هو رب ومحيي منذ بدء الخليقة، عندما كان يرف على وجه المياه، والآن في فدائه يغير تاريخ العالم. فحقا تتحقق العنصرة كعيد للعهد الجديد، أي للعهد بين الله وسائر شعوب الأرض. وفي حين أن الدوي الآتي من السماء والريح وألسنة النار في العلية تذكرنا بعلامات سيناء القديمة، فإن شريعة الله المقدسة تكتب الآن في القلوب، ينقشها الروح بآيات المحبة في جسد المسيح وفي هيكله الذي هو الكنيسة. هذه الشريعة هي دستور السلام، هي وصية المحبة المزدوجة التي يذكرنا بها الروح مع كل نبضة قلب. ولذا يمكننا بقلوبنا أن نبتهل: تعال أيها الروح القدس، لأنه قد وهب لنا بالفعل. يمكننا أن نبتغيه لأننا قد وعدنا به. يمكننا أن نقبله لأنه هو نفسه ضيف النفس العذب. تابع الأب الأقدس يقول: والجانب الثاني، روح القائم من بين الأموات هو روح الرسالة، إذ يقول الرب: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا. وبذلك نصبح مشاركين في رسالة يسوع، رسالة ذاك الذي يخرج من الله ويعود إلى الله بقوة الروح، المنبثق من الآب والابن، المسجود له والممجد معهما، الإله الواحد. إن الروح القدس هو محبة المسيح الحية التي تكتنفنا وتحثنا وتعضدنا في الرسالة. وفيما يهب الرسل القدرة على التعبير بمختلف الألسنة، يعلم الروح عينه البشرية كلمة الخلاص. والآن وقد نال الرسل نفحة القائم من بين الأموات في داخلهم، فإن هذا الإعلان ينطلق من أفواههم ويصدح بصوت بطرس والذين معه. ففي يوم العنصرة بالذات بدأ الرسل بالبشارة بيسوع المصلوب والقائم من بين الأموات. إن عظائم الله تتلخص كلها في الفداء الذي يبدأ بالإيمان، فالعمل الأول للروح القدس فينا هو الإيمان الذي به نعلن يسوع رب. هذا الإيمان يحيا ويتجلى في كل صنيع صالح وفي كل فعل رحمة وفضيلة. إن عمل الله إذن هو نحن الذين نأتي إلى هنا اليوم من كل بقاع الأرض، مدعوين إلى مائدة الرب، مجتمعين في الإصغاء لكلمته، ومرسلين للشهادة لها في كل مكان.
أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الأعزاء، نحن حقا شركاء في الإنجيل، فالكنيسة بأسرها هي رائدة له وليست مجرد حارسة، وبقوة الروح يصبح إعلاننا مفعما بالفرح والرجاء، لأننا نحن بالذات حداثة العالم ونور الأرض وملحها، وليس هذا لاستحقاق فينا ولا لامتياز، بل بكلمة الرب التي تقدس الخاطئ وتبرئ الأبرص وتجعل من الذي أنكره رسولا. من جهة، ونحن نرى ذلك جليا، ثمة تغييرات لا تجدد العالم بل تجعله يشيخ بين الخطايا والعنف. ومن جهة أخرى، فإن الروح القدس ينير العقول ويزكي في القلوب طاقات حياة جديدة، وهكذا يبدل وجه التاريخ ليفتحه على الخلاص، أي على العطية التي يشترك فيها الرب الأوحد مع الجميع. وأن رسالة الكنيسة لتشهد على هذه المشاركة، محولة فوضى العالم إلى شركة مع الله وفيما بيننا. تابع الأب الأقدس يقول: تبدأ هذه الرسالة بقول حقيقة الله وحقيقة الإنسان، لأن روح القائم من بين الأموات هو روح الحق، وقد وعدنا الرب به طالبا الوحدة لكنيسته، وحدة تتأسس على محبة الله ينبوع محبتنا. إن الروح الذي تكلم بواسطة الأنبياء يعزز دائما الوحدة في الحق، لأنه يبعث فينا الفهم والوئام واستقامة الحياة. وكما يعلم القديس أغسطينوس، أراد الروح القدس أن تكون هذه علامة حضوره، عطية ألسنة تفهم في إيمان واحد. فالباراقليط يدافع عنا إذن من كل ما يعوق هذا الوفاق، من العصبيات والرياء والصيحات التي تحجب نور الإنجيل، لتبقى الحقيقة التي يهبنا الله إياها كلمة محررة لجميع الشعوب ورسالة تغير كل ثقافة من داخلها. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن روح القائم من بين الأموات لا يسكب مرة واحدة وينتهي الأمر، بل يسكب باستمرار. وكما أن الإفخارستية هي حضور المسيح الحي الذي يقوتنا على الدوام، كذلك يطبع الروح القدس فينا سمته في المعمودية التي تجعلنا مسيحيين، وفي التثبيت الذي يصيرنا شهودا، وفي الدرجة المقدسة التي تقيم الكهنة والرعاة لشعب الله. وفي كل سر هو موزع المواهب، ينبوع القداسة الذي يضاعف النعم والمواهب في الصلاة وفي أعمال الرحمة وفي دراسة كلمة الله. وكما يعلم الرسول، لكل واحد يوهب ما يظهر الروح لأجل الخير العام. ولهذا السبب بالذات نحن كنيسة، جسد واحد يحيا بالله ويخدم العالم، وبفضل الروح نستطيع أن نحمل للجميع السلام الحقيقي والحق الذي يخلص، أي المسيح الرب نفسه. وختم البابا لاوون 14 عظته بالقول: أيها الأعزاء، بقلوب مضطرمة لنصلي اليوم لكي ينجينا روح القائم من شر الحرب التي لا تهزم بقوة عظمى بل بقدوة المحبة الكلية، لنصلي لكي يحرر البشرية من البؤس الذي لا يفتدى بغنى لا يحصى بل بعطية لا تنضب، لنسأله أن يشفينا من آفة الخطيئة لأجل الفداء المعلن لجميع الشعوب باسم يسوع. هذه هي النعمة التي سكبت الشجاعة في قلوب الرسل، فلتسكبها فينا أيضا اليوم وإلى الأبد بشفاعة مريم أم الكنيسة. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا: وفي مساء ذلك اليوم يوم الأحد، كان التلاميذ في دار أغلقت أبوابها خوفا من اليهود، فجاء يسوع وقام بينهم وقال لهم: السلام عليكم. قال ذلك وأراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ لمشاهدتهم الرب، فقال لهم ثانية: السلام عليكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا. قال هذا ونفخ فيهم وقال لهم: خذوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتم عليهم الغفران يمسكوا عليهم. نحتفل اليوم بعيد العنصرة الكبير في ذكرى حلول الروح القدس على الجماعة المسيحية الأولى. يعيدنا إنجيل اليوم إلى عشية الفصح، ويظهر لنا يسوع القائم من الموت الذي يظهر في العلية حيث كان التلاميذ مختبئين، لقد كانوا خائفين. فجاء يسوع وقام بينهم وقال لهم: السلام عليكم. تعتبر هذه الكلمات الأولى التي قالها القائم من الموت، السلام عليكم، أكثر من مجرد سلام، لأنها تعبر عن المغفرة التي منحها للتلاميذ
الذين كانوا قد تركوه. إنها كلمات مصالحة ومغفرة، ونحن أيضا عندما نتمنى السلام للآخرين نحن نمنحهم المغفرة ونطلبها منهم أيضا. ويسوع يقدم سلامه لهؤلاء التلاميذ الخائفين والذين يصعب عليهم أن يؤمنوا بما قد رأوه، أي القبر الفارغ، ويستخفون بشهادة مريم المجدلية والنساء الأخريات. يسوع يغفر ويقدم سلامه لأصدقائه. إذ غفر للتلاميذ وجمعهم من حوله جعل يسوع منهم كنيسة، جماعة مصالحة ومستعدة للرسالة، لأنه عندما لا تكون الجماعة مصالحة لا تكون مستعدة للرسالة، وإنما فقط للشجارات الداخلية. إن اللقاء مع الرب القائم من بين الأموات يقلب رأسا على عقب حياة الرسل ويحولهم إلى شهود شجعان. في الواقع هو يقول لهم بعدها على الفور: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا. تجعلنا هذه الكلمات نفهم أن الرسل هم مرسلون لكي يتابعوا الرسالة عينها التي أوكلها الآب ليسوع: أرسلكم أنا أيضا. هذا ليس زمن للبقاء منغلقين والتحسر على الأوقات الجميلة التي عاشوها مع المعلم. فرح القيامة هو فرح كبير، ولكنه فرح يمتد ولا يمكننا الاحتفاظ به لأنفسنا، بل علينا أن نمنحه. لقد أصغينا سابقا خلال أحد الزمن الفصحي لهذا الحدث، ومن ثم إلى اللقاء مع تلميذي عماوس، وبعدها إلى إنجيل الراعي الصالح وخطبات الوداع والوعد بالروح القدس. كل شيء كان موجها لتعزيز إيمان التلاميذ وإيماننا أيضا في ضوء الرسالة. ولكي يحرك الرسالة منح يسوع الرسل روحه، ويقول الإنجيل: ونفخ فيهم وقال لهم: خذوا الروح القدس. الروح القدس هو نار تحرق الخطايا وتخلق رجالا ونساء جددا. إنه نار المحبة التي يمكن للتلاميذ من خلالها أن يشعل العالم، محبة الحنان التي تفضل الصغار والفقراء والمهمشين. لقد نلنا في سري المعمودية والتثبيت الروح القدس ومواهبه: الحكمة والفهم والمشورة والقوة والمعرفة والتقوى ومخافة الله. وهذه الموهبة الأخيرة، مخافة الله، هي عكس الخوف الذي كان يشل الرسل سابقا. إنها المحبة للرب والتأكد من رحمته وصلاحه. إنها الثقة بأن نتمكن من السير في الاتجاه الذي يدلنا إليه بدون أن يغيب عنا حضوره وعضده. إن عيد العنصرة يجدد الإدراك بأن حضور الروح القدس المحيي يقيم فينا، ويعطينا أيضا الشجاعة لكي نخرج خارج جدران عليتنا التي تحمينا بدون أن نسترخي في العيش الهني أو أن ننغلق في عادات عقيمة. لنرفع الآن فكرنا إلى العذراء مريم التي كانت حاضرة مع الرسل عندما حل الروح القدس عليهم. إنها رائدة خبرة العنصرة الرائعة مع الجماعة الأولى، ولنرفع إليها صلاتنا لكي تنال للكنيسة روحا رسوليا حماسيا.

0: أعرب الكرسي الرسولي عن قلقه الشديد إزاء الهجمات المتكررة على أماكن العبادة والجماعات الدينية والمنشآت الصحية، وإزاء استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة، ودعا إلى احترام المدنيين وحمايتهم، مؤكداً أنه لا يجوز التعامل معهم باعتبارهم مجرد أشياء أو أرقام، بل كأشخاص يتمتعون بكرامة منحها الله لهم حتى في زمن الحروب والصراعات المسلحة. جاء هذا النداء ليؤكد أن لغة الحرب ومنطقها يحولان الناس إلى أرقام وأعداء أو خسائر جانبية. وقد صدر هذا التصريح عن الكرسي الرسولي خلال النقاش العام لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول موضوع حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. هذا وأشار البيان إلى أن ملايين الأشخاص يدفعون الثمن الأكبر للحروب رغم الجهود المبذولة لإنهاء النزاعات والحماية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، حيث يجبر الكثيرون على مغادرة منازلهم بينما يبقى آخرون عرضة للعنف والجوع وانعدام الأمن وانهيار الخدمات الأساسية. وأكدت بعثة الكرسي الرسولي أن حماية المدنيين ليست مجرد قضية سياسية أو عملية، بل هي واجب أخلاقي أيضا، كما أعربت عن قلقها من التجاهل المتزايد للقانون الإنساني الدولي ومن تطبيع السلوكيات التي تعرض المدنيين لخطر متنام. وركزت البعثة على 3 جوانب أساسية: الأول يتعلق بالهجمات على أماكن العبادة والجماعات الدينية، معتبرة أن هذه الأعمال لا تؤذي المؤمنين فقط، بل تمس أيضا النسيج الثقافي والروحي والاجتماعي للمجتمعات بأكملها. كما شددت على أن أماكن العبادة تتحول أثناء النزاعات إلى ملاجئ تقدم المساعدة وتعزز التضامن، ولذلك فإن ضمان حرية الدين حتى في أوقات الحرب أمر أساسي لحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز المصالحة. أما الجانب الثاني فيتعلق بحماية العاملين في المجال الصحي والمنشآت الطبية التي لا تزال تتعرض للهجمات رغم مرور 10 سنوات على اعتماد القرار الأممي رقم 2286 الذي ينص على حماية الطواقم الطبية والبنى التحتية ووسائل النقل والمعدات الطبية والإنسانية. وأكد البيان أنه لا يجوز أبداً حرمان الجرحى والمرضى من الرعاية، كما لا ينبغي استهداف من يقدمون المساعدة الإنسانية. أما في الجانب الثالث فقد أعرب الكرسي الرسولي عن قلقه حيال استخدام التقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في الحروب، وشدد على أن استخدام التكنولوجيا يجب أن يقوم دائما على المسؤولية الأخلاقية، لأن أي آلة لا يمكنها أن تحل محل الحكم الأخلاقي المطلوب عندما تكون حياة البشر على المحك. كما حذر من أن الاعتماد على التكنولوجيا من دون رقابة بشرية قد يؤدي إلى تجاهل عواقبها على حماية المدنيين. في ختام بيانه دعا الكرسي الرسولي المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الرامية إلى الوقاية والحوار والحل السلمي للنزاعات، مؤكدا أن السلام الحقيقي لا يبنى من خلال الخوف أو الدمار، بل باللقاء والثقة والمسؤولية. كما ذكر بأن حماية المدنيين تعني الاعتراف بالكرامة التي منحها الله لكل إنسان حتى في أوقات الحروب.
1: أصدر مجلس وسقفة إيطاليا في 17 من أيار مايو رسالة هذا العام لمناسبة اليوم الوطني 76 للشكر، والذي سيحتفل به في 8 من تشرين الثاني نوفمبر، وتحمل الرسالة عنوان نظرات امتنان ورجاء للمناطق الداخلية للبلاد. وبدأ المجلس متوقفا عند كون إيطاليا لا تعيش في المدن فقط أو على طول البنى التحتية الكبيرة أو في المناطق المنتجة، بل يكمن روح هذا البلد في المناطق الجبلية والمدن متوسطة الحجم والبلدات التي تحفظ علاقات إنسانية رائعة وإرثا فنيا كبيرا وموارد يمكنها أن تكون تحفيزا للتجدد. وتبعت الرسالة مؤكدة استحقاق هذه المناطق نظرة مفعمة بالامتنان والتقدير، لأنها تلك التي تمكن إيطاليا من الحياة وإن كانت لا تسلط عليها الأضواء. وفي هذه المناطق الداخلية يتواصل تدفق حياة تقوم على القرب والتضامن والإبداع اليومي والعلاقة مع الطبيعة. وأراد مجلس الأساقفة التعبير عن الشكر لمن يقرر البقاء في هذه المناطق والاستثمار على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، ولمن يعود إليها مطلقا نشاطات ومقدما لا فقط إسهاما اقتصاديا للبلاد، بل مقترحا من جهة أخرى نموذج حياة بديلا عن نموذج المناطق العمرانية الكبيرة. ثم تحدثت الرسالة عن النشاط الزراعي وتربية الحيوانات، كما وسلط مجلس الأساقفة الضوء على عنصر آخر في هذه المناطق، ألا وهو ما تشهد من خبرات في مجال استقبال العاملين الأجانب والذين يساهمون مع عائلاتهم في عدم هجر نشاطات قديمة وعريقة. ومن هذا المنطلق أشارت الرسالة إلى أن بإمكاننا أن نلمس في هذه الأماكن بشكل أكبر وأكثر سهولة ما كان يسميها البابا فرانسيس ملاطفة الله الحنونة للبيت المشترك، ما يدفعنا إلى النظر إلى الخالق بشكر وامتنان. ثم توقفت رسالة المجلس عند تأثير ما وصفه الأساقفة بنموذج نمو مجانس يميل بشكل متزايد إلى محو تاريخ التنوع هذا باسم هوية تقوم على سرد وحيد. وذكر المجلس هنا بأنه منذ بداية سبعينات القرن الماضي كان البابا القديس بولس السادس قد تساءل أمام التوسع العمراني وتراجع الحضارة الزراعية عقب قرون من الزمن إن كنا نعير انتباها كافيا إلى تحسين حياة من يعيشون في المناطق الريفية والذين تؤدي أوضاعهم الأدنى اقتصاديا، بل والتي يطبعها الفقر في بعض الأحيان إلى الرحيل نحو تجمعات حزينة في الضواحي حيث لا يجدون لا عمل ولا مسكن. شددت الرسالة بعد ذلك على ما يبدوان وجهين لأزمة مدنية واحدة، وذلك في إشارة إلى منطق الجذب الذي يقود إلى تركيز الاستثمارات ودعم اقتصادات الاستخراج من جهة، ومنطق الهجر من جهة أخرى، والذي يؤدي إلى هدم المدارس والمراكز الصحية وتعريض المناطق إلى مخاطر بيئية. يجب بالتالي قراءة المنطقين في الرباط بينهما مع تجاوز مفهوم المركز والضاحية.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا لاون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد صلاة إفراحية ملكة السماء مع وفود المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: في عيد العنصر المجيد هذا نحن مدعوون لتأمل عطية الروح القدس الذي أفيد بغزارة على الكنيسة الناشئة ويوهب اليوم مجددا لأعضائها ليكون نورا وقوة ترافقهم في كل مواقف الحياة. ويمكننا اليوم أن نتأمل في صورة للروح القدس تقدمها لنا لترجية هذا العيد. الروح يفتح الأبواب. يخبرنا الإنجيل في الواقع أن أبواب المكان الذي كان فيه التلاميذ كانت مغلقة خوفا من اليهود. وفي الوقت عينه يروي لنا سفر أعمال الرسل أن الروح حل كريح عاصفة شديدة ففتح تلك الأبواب ودفع التلاميذ إلى الخروج وإعلان البشرى السارة، بشرى المسيح القائم من بين الأموات. تابع الأب الأقدس يقول: ويمكننا أن نتساءل اليوم أيضا ما هي الأبواب التي يفتحها الروح القدس. الباب الأول هو باب الله نفسه، بمعنى أنه يفتح لنا سبل الولوج إلى سر الله كما كشف عن نفسه في يسوع المسيح. فبعطية روحه يهبنا الله الإيمان الحقيقي ويمنحنا فهم معاني الكتب المقدسة ويعرفنا بنفسه كإله قريب ويسمح لنا بالاشتراك في حياته الإلهية. إن الروح القدس يساعدنا على اختبار الله اختبارا شخصيا والتقائه في شخص يسوع، وليس فقط في الحفاظ على الشريعة والتعرف عليه في ذواتنا واكتشاف علامات حضوره في حياتنا اليومية. أضاف الحبر الأعظم يقول: الباب الثاني هو باب العلية، أي باب الكنيسة. فبدون نار الروح القدس تبقى الكنيسة أسيرة الخوف وجلة أمام تحديات العالم ومنغلقة على ذاتها، وبالتالي عاجزة عن الدخول في حوار مع الأزمنة التي تتغير. إن الروح يفتح أبواب الكنيسة لتكون مرحبة ومضيفة للجميع، حتى للذين أغلقوا الأبواب في وجه الله وفي وجه الآخرين وفي وجه الرجاء وفرح الحياة. وكما ذكرنا البابا فرانسيس، نحن مدعوون لنكون كنيسة تبارك وتشجع، كنيسة أبوابها مفتوحة للجميع. تابع الأب الأقدس يقول: وأخيرا يفتح الروح القدس أبواب قلوبنا فيعيننا على التغلب على المقاومات والأنانية والريبة والأحكام المسبقة، ويجعلنا قادرين على العيش كأبناء لله وإخوة فيما بيننا. فحيثما يحل روح الرب تولد الأخوة بين الأشخاص والجماعات وشعوب الأرض، ويتحدث الجميع لغة المحبة الفريدة التي توحد التنوع وتجعله متناغما. وختم البابا لاون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة إفرحية ملكة السماء بالقول: أيها الإخوة والأخوات، في أيامنا هذه أيضا ولا سيما في يوم العنصر هذا، علينا أن نبتهل إلى الروح القدس لكي يفتح كل الأبواب التي لا تزال مغلقة. نحن بحاجة إلى إعادة اكتشاف الله كأب يحبنا، وإلى بناء كنيسة يشعر فيها الجميع بأنهم في بيتهم، وإلى إنماء عالم أخوي يرفرف فيه السلام بين جميع الشعوب. وعلى مثال التلاميذ الأوائل لنثق بشفاعة العذراء مريم، مسكن الروح القدس وأم الكنيسة.

بمناسبة عيد العنصرة، ترأس قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الأحد القداس الإلهي في بازيليك القديس بطرس. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عظة قال فيها: يبلغ الزمن الفصحي اليوم في عيد العنصرة المجيد ملأه وكماله. ولإبراز وحدة حدث الخلاص هذا، يعود بنا الإنجيل مجددا إلى أول الأسبوع، أي إلى ذلك اليوم الجديد الذي تراءى فيه يسوع القائم من بين الأموات للتلاميذ، مظهرا لهم يديه وجنبه. يكشف الرب جسده الممجد، وتحديدا جراحه، جراح الصلب. إن علامات الألام هذه والتي هي أبلغ من أي خطاب قد تجلت وتبدلت، فذاك الذي كان ميتا يحيا إلى الأبد. وعند رؤية الرب عاد التلاميذ بدورهم إلى الحياة، فقد كانوا قد دفنوا أنفسهم في العلية ممتلئين خوفا، لكن يسوع دخل إليهم على الرغم من الأبواب المغلقة وملأهم فرحا. لقد عبر من خلال موتنا وفتح القبر وشرعه، حيث لم يعد لنا أي مخرج. وإلى تصرفه هذا ضم المسيح كلمة السلام لكم، وبعد ذلك مباشرة نفخ في التلاميذ الروح القدس. تابع الأب الأقدس يقول إن القائم من بين الأموات هو مفعم بالحياة، فبعد أن أظهر حياة الجسد كإنسان حق يهب حياة الله كابن محبوب من الآب، صار لنا أخا وفاديا. وفي العلية نفسها التي أسس فيها العهد الجديد والأبدي يفيد يسوع الروح، فمكان العشاء والخيانة يتحول، ومن قبر للرسل يصبح للكنيسة جمعاء رحما للقيامة. ولذا فإن العنصرة هي عيد فصحي وعيد لجسد المسيح الذي صرنا نحن إياه بالنعمة. وإذ نحتفل بهذا السر، أود أن أتوقف عند ثلاثة جوانب. أولا، أضاف الحبر الأعظم يقول: روح القائم من بين الأموات وروح السلام. ففي فصحه في الواقع يصنع المسيح سلاما بين الله والبشرية، والروح القدس يفيضه في القلوب وينشره في العالم. هذا السلام ينبع من الغفران ويقودنا إلى الغفران. يبدأ بالغفران الذي منحه يسوع نفسه، الذي خناه وأدناه وصلبناه. وإذ يفاجئنا بمحبته يقول هو نفسه القائم من الموت: من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم. وبهذه الكلمات يودعنا يسوع عملا إلهيا، إذ لا يقدر أحد أن يغفر الخطايا إلا الله وحده. إن هذه السلطة تمنح كعلامة للمصالحة الشاملة، فالرب يفيد روح السلام من أقصى التاريخ إلى أقصاه، لأنه لا يستثني أحدا، ذاك الذي فدى الجميع من الموت. فالروح القدس هو رب ومحيي منذ بدء الخليقة، عندما كان يرف على وجه المياه، والآن في فدائه يغير تاريخ العالم. فحقا تتحقق العنصرة كعيد للعهد الجديد، أي للعهد بين الله وسائر شعوب الأرض. وفي حين أن الدوي الآتي من السماء والريح وألسنة النار في العلية تذكرنا بعلامات سيناء القديمة، فإن شريعة الله المقدسة تكتب الآن في القلوب، ينقشها الروح بآيات المحبة في جسد المسيح وفي هيكله الذي هو الكنيسة. هذه الشريعة هي دستور السلام، هي وصية المحبة المزدوجة التي يذكرنا بها الروح مع كل نبضة قلب. ولذا يمكننا بقلوبنا أن نبتهل: تعال أيها الروح القدس، لأنه قد وهب لنا بالفعل. يمكننا أن نبتغيه لأننا قد وعدنا به. يمكننا أن نقبله لأنه هو نفسه ضيف النفس العذب. تابع الأب الأقدس يقول: والجانب الثاني روح القائم من بين الأموات وروح الرسالة، إذ يقول الرب: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا. وبذلك نصبح مشاركين في رسالة يسوع، رسالة ذاك الذي يخرج من الله ويعود إلى الله بقوة الروح، المنبثق من الآب والابن، المسجود له والممجد معهما، الإله الواحد. إن الروح القدس هو محبة المسيح الحية التي تكتنفنا وتحثنا وتعضدنا في الرسالة. وفيما يهب الرسل القدرة على التعبير بمختلف الألسنة، يعلم الروح عينه البشرية كلمة الخلاص. والآن وقد نال الرسل نفحة القائم من بين الأموات في داخلهم، فإن هذا الإعلان ينطلق من أفواههم ويصدح بصوت بطرس والذين معه. ففي يوم العنصرة بالذات بدأ الرسل بالبشارة بيسوع المصلوب والقائم من بين الأموات. إن عظائم الله تتلخص كلها في الفداء الذي يبدأ بالإيمان، فالعمل الأول للروح القدس فينا هو الإيمان الذي به نعلن يسوع رب. هذا الإيمان يحيا ويتجلى في كل صنيع صالح وفي كل فعل رحمة وفضيلة. إن عمل الله إذن هو نحن الذين نأتي إلى هنا اليوم من كل بقاع الأرض، مدعوين إلى مائدة الرب، مجتمعين في الإصغاء لكلمته، ومرسلين للشهادة لها في كل مكان.
أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الأعزاء، نحن حقا شركاء في الإنجيل، فالكنيسة بأسرها هي رائدة له وليست مجرد حارسة، وبقوة الروح يصبح إعلاننا مفعما بالفرح والرجاء، لأننا نحن بالذات حداثة العالم ونور الأرض وملحها، وليس هذا لاستحقاق فينا ولا لامتياز، بل بكلمة الرب التي تقدس الخاطئ وتبرئ الأبرص وتجعل من الذي أنكره رسولا. من جهة، ونحن نرى ذلك جليا، ثمة تغييرات لا تجدد العالم بل تجعله يشيخ بين الخطايا والعنف. ومن جهة أخرى، فإن الروح القدس ينير العقول ويزكي في القلوب طاقات حياة جديدة، وهكذا يبدل وجه التاريخ ليفتحه على الخلاص، أي على العطية التي يشترك فيها الرب الأوحد مع الجميع. وأن رسالة الكنيسة لتشهد على هذه المشاركة، محولة فوضى العالم إلى شركة مع الله وفيما بيننا. تابع الأب الأقدس يقول: تبدأ هذه الرسالة بقول حقيقة الله وحقيقة الإنسان، لأن روح القائم من بين الأموات هو روح الحق، وقد وعدنا الرب به طالبا الوحدة لكنيسته، وحدة تتأسس على محبة الله ينبوع محبتنا. إن الروح الذي تكلم بواسطة الأنبياء يعزز دائما الوحدة في الحق، لأنه يبعث فينا الفهم والوئام واستقامة الحياة. وكما يعلم القديس أغسطينوس، أراد الروح القدس أن تكون هذه علامة حضوره، عطية ألسنة تفهم في إيمان واحد. فالباراقليط يدافع عنا إذن من كل ما يعق هذا الوفاق، من العصبيات والرياء والصيحات التي تحجب نور الإنجيل، لتبقى الحقيقة التي يهبنا الله إياها كلمة محررة لجميع الشعوب ورسالة تغير كل ثقافة من داخلها. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن روح القائم من بين الأموات لا يسكب مرة واحدة وينتهي الأمر، بل يسكب باستمرار. وكما أن الإفخارستية هي حضور المسيح الحي الذي يقوتنا على الدوام، كذلك يطبع الروح القدس فينا سمته في المعمودية التي تجعلنا مسيحيين، وفي التثبيت الذي يصيرنا شهودا، وفي الدرجة المقدسة التي تقيم الكهنة والرعاة لشعب الله. وفي كل سر هو موزع المواهب، ينبوع القداسة الذي يضاعف النعم والمواهب في الصلاة وفي أعمال الرحمة وفي دراسة كلمة الله. وكما يعلم الرسول، لكل واحد يوهب ما يظهر الروح لأجل الخير العام. ولهذا السبب بالذات نحن كنيسة، جسد واحد يحيا بالله ويخدم العالم، وبفضل الروح نستطيع أن نحمل للجميع السلام الحقيقي والحق الذي يخلص، أي المسيح الرب نفسه. وختم البابا لاوون 14 عظته بالقول: أيها الأعزاء، بقلوب مضطرمة لنصلي اليوم لكي ينجينا روح القائم من شر الحرب التي لا تهزم بقوة عظمى بل بقدوة المحبة الكلية، لنصلي لكي يحرر البشرية من البؤس الذي لا يفتدى بغنى لا يحصى بل بعطية لا تنضب، لنسأله أن يشفينا من آفة الخطيئة لأجل الفداء المعلن لجميع الشعوب باسم يسوع. هذه هي النعمة التي سكبت الشجاعة في قلوب الرسل، فلتسكبها فينا أيضا اليوم وإلى الأبد بشفاعة مريم أم الكنيسة. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا: وفي مساء ذلك اليوم يوم الأحد، كانت تلاميذ في دار أغلقت أبوابها خوفا من اليهود، فجاء يسوع وقام بينهم وقال لهم: السلام عليكم. قال ذلك وأراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ لمشاهدتهم الرب. فقال لهم ثانية: السلام عليكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا. قال هذا ونفخ فيهم وقال لهم: خذوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتم عليهم الغفران يمسك عليهم. نحتفل اليوم بعيد العنصرة الكبير في ذكرى حلول الروح القدس على الجماعة المسيحية الأولى. يعيدنا إنجيل اليوم إلى عشية الفصح، ويظهر لنا يسوع القائم من الموت الذي يظهر في العلية حيث كان التلاميذ مختبئين، لقد كانوا خائفين. فجاء يسوع وقام بينهم وقال لهم: السلام عليكم. تعتبر هذه الكلمات الأولى التي قالها القائم من الموت، السلام عليكم، أكثر من مجرد سلام، لأنها تعبر عن المغفرة التي منحها للتلاميذ
الذين كانوا قد تركوه. إنها كلمات مصالحة ومغفرة، ونحن أيضا عندما نتمنى السلام للآخرين نحن نمنحهم المغفرة ونطلبها منهم أيضا. ويسوع يقدم سلامه لهؤلاء التلاميذ الخائفين والذين يصعب عليهم أن يؤمنوا بما قد رأوه، أي القبر الفارغ، ويستخفون بشهادة مريم المجدلية والنساء الأخريات. يسوع يغفر ويقدم سلامه لأصدقائه. إذ غفر للتلاميذ وجمعهم من حوله جعل يسوع منهم كنيسة، جماعة مصالحة ومستعدة للرسالة، لأنه عندما لا تكون الجماعة مصالحة لا تكون مستعدة للرسالة، وإنما فقط للشجارات الداخلية. إن اللقاء مع الرب القائم من بين الأموات يقلب رأسا على عقب حياة الرسل ويحولهم إلى شهود شجعان. في الواقع هو يقول لهم بعدها على الفور: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا. تجعلنا هذه الكلمات نفهم أن الرسل هم مرسلون لكي يتابعوا الرسالة عينها التي أوكلها الآب ليسوع: أرسلكم أنا أيضا. هذا ليس زمن للبقاء منغلقين والتحسر على الأوقات الجميلة التي عاشوها مع المعلم. فرح القيامة هو فرح كبير، ولكنه فرح يمتد ولا يمكننا الاحتفاظ به لأنفسنا، بل علينا أن نمنحه. لقد أصغينا سابقا خلال أحد الزمن الفصحي لهذا الحدث، ومن ثم إلى اللقاء مع تلميذي عماوس، وبعدها إلى إنجيل الراعي الصالح وخطبات الوداع والوعد بالروح القدس. كل شيء كان موجها لتعزيز إيمان التلاميذ وإيماننا أيضا في ضوء الرسالة. ولكي يحرك الرسالة منح يسوع الرسل روحه، ويقول الإنجيل: ونفخ فيهم وقال لهم: خذوا الروح القدس. الروح القدس هو نار تحرق الخطايا وتخلق رجالا ونساء جددا. إنه نار المحبة التي يمكن للتلاميذ من خلالها أن يشعل العالم، محبة الحنان التي تفضل الصغار والفقراء والمهمشين. لقد نلنا في سري المعمودية والتثبيت الروح القدس ومواهبه: الحكمة والفهم والمشورة والقوة والمعرفة والتقوى ومخافة الله. وهذه الموهبة الأخيرة، مخافة الله، هي عكس الخوف الذي كان يشل الرسل سابقا. إنها المحبة للرب والتأكد من رحمته وصلاحه. إنها الثقة بأن نتمكن من السير في الاتجاه الذي يدلنا إليه بدون أن يغيب عنا حضوره وعضده. إن عيد العنصرة يجدد الإدراك بأن حضور الروح القدس المحيي يقيم فينا، ويعطينا أيضا الشجاعة لكي نخرج خارج جدران عليتنا التي تحمينا بدون أن نسترخي في العيش الهني أو أن ننغلق في عادات عقيمة. لنرفع الآن فكرنا إلى العذراء مريم التي كانت حاضرة مع الرسل عندما حل الروح القدس عليهم. إنها رائدة خبرة العنصرة الرائعة مع الجماعة الأولى، ولنرفع إليها صلاتنا لكي تنال للكنيسة روحا رسوليا حماسيا.

بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.